هاتك نوردها انجيزيات الليم الساكا نيرداتها مكبنا ما تطين بولا الزقايتها اقرينا ساتبان زوفانا الزرقتها تلاني علاجي لسوال إلنا لسوال إلنا ني اللوم كريتا لجواف الصوم نقوس يلو بالفانتا